بتمنى للخير تتم بعينين اتفهمل الاسباب بدون ما اشعر ايه رأتها مرة ابعد عني ابعد عني ابعد خلي جرحي